جنو نشرين كيكي غزاتا همي غفا وكي جميعا يقوتي اتعشقه دا ياسر كفتيا ابخو في شوية هاتي جنو نشرين همي غفا اتعشقه دا يا راستو درسته

هو جاركي ورا خونا من دركفاش قيد زنجيري خوزي راس بن خون خيار عفدالم بؤته سيري.

0: سلام و دم باش گهدان هجا گهدان رادیو دوک خوشحالم جرا کدی گشتین افیق جبو پیشکش کرنا خلق کدی یا برنامه سخلمی گهداران بو وی خلقی جی ما میوانداری آزار بارست دکتر سلیمان عبدالله طایبت من ده نخوشین گهان و روماتیزم چار سر یا سروشتی کریه و بابت ما ده السر وان نساخی ها به تاوید گریدای گهان و روماتیزم و هر وسا چار سر یا سروشتی و اب ناو خوب ناو هوا بخیراتونا دکتورید که این دکتور بخیراتی سر چوبا
1: ممنون گلک صاحبی ممنون
0: دکتور وکو ما آماجه پیدای بابت ما دل سر تایبت من دیاته بید توجی نساخ انگری دای گهان و روماتیزمه که انگیا پیتوی نساخ قصدواب کتن وکو نجدار گهان و روماتیزمه
1: بله اوه ایک سپسیاریت مهم راستی نوکه آفر خلق جیب زانید که انگی دی سرادان نجدار تایبت من دی روماتیزمی مفاصله بکت او جی ایک شوانا احکو نخوش علامات و نشان هبونید مفاصل بگیری داینا ایک شوانا مثلا احکو هات نساخ احساس با ایشانی مفاصلات خود کرین دستا پیا آنجی هات اگر هاتو نخوش مثلا احساس وارمی نا دستی هبو آنجی رقبو نا دست هبو تایبت سپیده یا اوه ایک شوان علامات و نشانی تندین اکو نخوش دوید سرادان دکتور روماتیزمی بکت چنکی بارابتن وان علامات اوه که مگوید رقبو نا دستی ایشان دستی نا آن پیانه دگل وارمان نا دست پیانه دوید نخوش سرادان دکتوری بکرد
0: باشه دکتور اوه تا اماجه پیدای و رقبونا گهان و مفاصلا اوه حتی چند اگر بردام بی اگر هفتی یک بیت یانجی پتر دم کشتن حتی قصد هاب کن یعنی چند مده یا درست
1: بله وکی ما پیدای کو اوه اکش علاماتی تنخوش روماتیزمی هست بس با یا تایبت پندی و گریدای هکو سپیده یا خاصتا نخوش رابطش خو و احساس که تقول لشوی رقه و لشوی یا حشک بوی و تقریبا هکو بتری سی خولاک و مینیت او یا گرنگه گلک ایک شوان نخوش کو دویت نساخ سرطان دکتوری بیکت حتی پینج خولاک آن ده خولاک و تشتکی روتینی و اعتیادی گلک جاره هکو مروف شولکی گران کری بیت آنجی وستیایی بیت دی احساس پرخبونی سپیده یا بکت بس با یا پیدویه هکوش سی خولاکا بردام بگو اف حشک بونه دوید سلام دارم
0: چند روژه اگر بردام بیه روژه که دو روژه اگر خوب و دو روژه جی بید چمش که ننیم
1: هکا روژه که بتینی بید یا دو روژه بید کمتری هفته یک بید اوه نچتکی گلکا روماتیزم بگیریده چکی نخوشین روماتیزم بارا بتر نخوشین مزمنن ویجا بارا بتر اوه دیدگل نخوشی بمینید چهار هفته یا حتی شش هفته یا
0: بله دکتور هم دیچا زانین کسی که احتمال های او بیسرد ما احتمال های او کسی هنی کسی که دان عمره
1: بله
0: احتمال های گازنه شندید کتن جمگی توی یانجی جوکی توی پی توی تیشن
1: بله
0: دیچا زانیتن او هنی شپیراتیه یانجی دیم چا زانین او کسی هنی احتمال های نساخین گهان و روماتیزم ید بود روز بی
1: بله اما بسیاره که گلک مهم راستی و بگو من فرق های ما بین ایکی جحیل بید آن ایکی جیب عمر بید دیال عمری هندک ایشین مفاصل زیتر پیدا من ایک شوانا مثلا استیو آرثرایتس ام بیزنی آنجی سوافانا گهان و مفاصل های عمری جحیلینی باربتر ام نابین زیکا بین چل سالی دا کیمه گلک بس با دیال عمری پتر زیده بید ایشا کادیجی مفاصل و گریده یا گرنگ خلق پیپ حسی جی او جی استیوپروسس هم بجنی هشست العظام پیتی بونا هستی طبعا پیتی بونا هستی بو جحیلا گل گل کمه ایلا نکا نخوش درمانه که بکار بینید کو هششوی چیت کد بوی چیت کد بس تایبت و تایبت دگل دان عمرا ایشن مفاصل بارا پتر استیوارثرایتس آنجی صافانا مفاصل یعنی استیوپوروسس هست
0: دکتور اف کسی تا بحث کرده و استیو آرثرایتس نشانه توی چونه و اف کسی دیه وی که هستی وی پید ببیده و استیوپوروسس جواز جوانو چیه
1: بله پیتی بونو هستی آنشو هشاشت العظام بجنه هکو هستی زی که معرض بید که بشکی تراستی
0: يعني احتمال هذا هنيجي جهت ودي دي شون ده
1: بارو بتر بارو بتر علامات نينن حتى نخوش مثلا كافيت خدنا كات انجي مثلا بتحسيت وسربش تاخد كافيت شني فقرات بشكن انجي دست بشكيت باشد بزني كوليس فراكتشر برو بتر نخوشين اوستيوبروسيس بي علامات علامات اللي ديور نوبن راستي بس بو هستي وانا يا بيتيه
0: تمام
1: بيشتي شي
0: يعني زيكو تشكيت تبي يعني
1: بالضبط زيكو تشكيت ويا قالا كافر ويا جرينجا حسب اي سي ار جايد لاينز امريكان كوليدج اوف روماتولوجي جمعيه امريكيه بيجن لازم انا صح بيشتي شي صولي فحص بيتي بونا هستيد فيت صالونا بكات بريكو دكساس كان ريكو فحصك يا اشي
0: مش دكتور تا تا بحثي شونا مفصلة جشتيكر بس اگر هاتو كسكي اگر ام بحثي چوكي بكين چوكي وي تاديت مفصلة وي چوكي تشتو اب استراحة تا في شونا نومينيت او هاني چد جينيت
1: بيجو من أبيكش علامات تهندنا أكو التهاب ناف مفصل ده يا هاي تشكي أكو هات ونخوش مثلا حركة أكو إيشان تقال حركة بتر زيادة بو أبد بجني ميكانيكال بين يعني إيشان بندي فجري ده احتمال وتري مصول ك احتمال رباطة تشتكي بسيط بيت بس بو أكو أجر هات ونخوش مثلا إحساس إيشان مفاصله كير وباستراحة ناتشو أبا بيجو مان كويكش علامات التهاب ومفاصلة دفت نخوش سرطان دكتوري بكات والتهاب مفصلي دا دفت زيكا بيتا تشارو سر كريم
0: بلا مش دكتور كاسك هاي احتمال هاي المفاصلة ديونجي جهتوي
1: بلا
0: دي بيجتن وكي دنجي كي نيون قرقرا كو جيتيتن
1: بلا
0: اگر اف قرقرا هابيت بي ايشان هر بيتفيد كتف كاسي يعني سرطان وابكات ديونجي تشتكي استروشتيا واني
1: هندك حالات تين أبد تشتكي سروشتيا وراستي هندك حالات تين جي نا هكو هكا أجر هات ونخوش إحساسي دنجت دنج كوتيت قرق بزنيت مفصلة خو وإيشان قال هبيت وفترك موت قال نخوشي مثلا شاشة بابوري أكيد أبا يوم احتمال أكو نخوش نخوش مشكلة كهاي مفصلة ده بس با أجر هات ونخوش إحساسي بإيشان نتكر وأفدنجا جار جار يعني إحساس بيت كات نخوش نهمي دما نهمي حركة نخيرنا أبا يا بيت فيها نخوش بتني رياضي بكات ورزي بكات برا بيتر أبا صزبونا رباطة يا هنجي صزبونا وتري عضلة نهمي قواكو أفدنجاكو يا
0: يعني بيت أبا نشانيك بيت بودس بكاروماتيزمي أف قرقراهاني يا
1: هندك حالتا بلا هكو بردام بو فتركا شاشعي في بوري يونجي هات ونخوش إحساس بإيشان يتكر تقال في دنجي بله اب عندك حالات تهين اكس وان متلازمه اك بزني هايبر موبيليتي سيندروما او جي يعني اكس وان ايش مفاصله بغريدايا وبروماتيز بغريدايا بيت نخوش سرانا دكتور يبك
0: بله باش دكتور كسك هي ايشونو جهان يا هي وتقال هندي شي تايو بو دروز بي قال هندي جي دي بيني احتمال هاي كي شخوش دزدو بشوي قالك خهدان هاي اف كاس يعني جبرتشد فيت سرادانو وبكت يعني انك تش این بینن که اف کسانی توشی چه نساخین گهان روماتیزمی بیه؟
1: بله ایشان مفاصل ها پهبون ها تای و پهبون ها کمبون ها لشیه و اکو نساخ وزنی خود دست دای اوه ایکش علامات بزنی رد فلاگ العلامه الصوره یعنی لازم ها نخوش زیکا سردان دکتوری بکت بلکی خود نکت اوه ایشا که گرانجی یا گریدای باشه چکی گلک علامات تهین نساخ هکو التهاب مفاصل ابو يشيبيت اف علامات الدف هابن عند جرى بندي بغريدا ان التهابك قالك دجواره التهابك بكتيريا احتمال هاي ان جي التهابك بندي بغريدا كو كانسر ديال هابيت احتمال
0: مالا واش دكتور شنا صاخي هنا طيبت يعني غريداي طيبت من ديال وافا وكو طيبت من دي جهان روماتيزم الجهه يعني خو بغريدا دورو جو سيرو جو هطبت كلينيك الدفا الجهن دي وكينا السخين دي دام لداس فيتن قصتا طوري بكاتن يعني اگر قصتا طوري نكت احتمالات چند دام جمعه كت كيم داف كاس يعني خود نكت بمريتن طيبت من دي وچنا السخي هنا بشكلي
1: اغلب حالات اشين مفاصلة وروماتيزمي راستي چما ترسي سر جيانا نخوشي نين اكو اكسر جيانا خوش دست زد براستي بس بيگو من هندك حالات تهين يعني نخوش هكا بخو اشا روماتيزمي هبيت أشين بيجم إكس وان نخوش ياجي بزني إس إل إي دا ذيب الإحمرار يعني إيشا جورجي صور أكر أجر هات و يعني وصا بشنش كيف نخوش إحساسي مثلا بلند بونا ضغطي كير و بيتوي بارمتن طنش تويت إيشان اوكش علامات هند اكو كليت نسخي التهاب كفتي السر ودفيت زيكا بيتا تشارا سركن كل طوال جي و بلاد بريشر اون كو جي فشار خوني بيتا تشارا سركن يعني درس كرن بريكا مضاعفات نخوشي بو
0: نخوشي دكتور اف كسي تا بحسي ايشانا يعني نسخيا گرگی سول کرده و اف نسخه تا بحث کرد با چه نسخه و نشانه توی چه آنهایی؟
1: اف ایشا یا پندی بگریده افرته بگریده یا طایبت راستی تقریبا نه حتی ایک یعنی هر ده نسخ نه تقریبا افرت بن ایک جی ظلام بید اف ایشا منعی فگریده یا منع لشی مروی بخو هیریشی سر اندامی لشی بکت والتهاب روماتيزمي تشيت كات وتقريبا اشين بجم همي اعضاء تلاشيت مروفي محتملة كو التهاب كافتي خوتشوف داست بيستي مروفي مشكي مروفي كيليت مروفينا
0: بس يوش هميا بتر خوري قريت كيف تسر قرشيدت نيانجي كيليت مروفينا
1: بينجي الصادي بينجي الصادي اشوان نقوشين اسالي تقريبا كيليت بي متأثر بي
0: باشا دكتور اف نساخين جهانو طيبات روماتيزمي
1: بله.
0: او چه اگرن يعني تبون بحثي واقعه كربا كو نساخ توش ببيتن
1: بله هندك ايش المفاصل او بين فيجريداينا كو ويروسيا يعني اكو قدي داي اف اف, أف, أف نخشيات قال نساخيه بس با اعراض ونيشان تو ديورنا بنحطها مثلا 20 صالي هندك تنحط 30 صالي هندك تنحط 40 صالي هندك تنحط 50 صالي جي بيجي اكس وان اگر روسي ويروسيا كوش مثلا ديكو باب توشي نخوشين روماتيزم هنا هند اكس وان اگر اجي علاج يعني هند جرى قالك جرى ام بيزني دراك انديوس لوباس ان هندك ايشين دين مفاصله فيجريداينا كوش اگر وان كو درمان روسي حطانك بوروبتر ايش ايش المفاصله يتمزمن او يتمزمن شو سببي واضح ديورنينا عندك ايش تاين جوره فيجريدا عندك ايش عندك نوعيه خورني فيجريدا شو سببك محدد سراكي رئيسي نينا بوروبتر هذا جينوتن بوروبتر هذا فيروسينا
0: وش دكتور تا بحث وراثي كر
1: بله
0: احتمال هاي بسرامك كما بخدات ما بشتي ديكوبوبت من اگر نخوشيت روماتیزم و گها هبید چه تمن دایا سرم پیتویا از دست پشکینی ناکم دابزانم آیا اف نساخانه بومجی درست بیه یا نه
1: بله اما بسیار اکا گرنگه گلک و هم روژانه هم بینید کلینیکی دا آنجی لسیشوری دا الخسته راستی هندک نخوشی تهینیت مفاصلات وید نخوش زیکا مثلا پیپ حسید که اف نخوشی های خاصن هکه دیکو باب هر دو هبن H1 إشاي جي هكون أصاخ مثلاً إحساس ب إشان أبشتيت كات بفترة كدريش نوعك إشاد بجني سبونديل وأرثرايتز تشمع الفقرات نوتش صدي يا بندي فيجريداي كو نوعك جينات بجني HLA-B27 أباد بارابتر دي بو يعني بو مثلا بو بيشكيت نصاخي دي دي دي دي بلافا بيت مثلا دي نشر بيت مثلا كوري نصاخي دي هر دي ولد نفي نصاخي احتمالها هاي كو دي ولد بجايا فرع نصاخ مثلا اكشوان نخوش اواكي ما بحث كري كو تشمع الفقرات مثلا فحص الجينات تشيكت دا مرو بزانة أبا معرضة كو مستقبلا دي
0: شو تمان دو دكتورة
1: هر إشك وتماني خوي هاي راصي شو تمان هاكي محدد دينا بس بارابتر هندي زي مروف بيب حسي تشيترا امشين بجن بشتي بيس صالي مروف فحصت خوبكت خراب نينا يعني اون افريج بلان بجن تقريبيا
0: وش دكتورة كان بحسي روماتيزم بكين
1: بلا
0: افكاسيت ابحث كي دي كوبو بتويا اگر روماتيزم هبيت
1: بلا
0: كيش

0: يعني عندك النيشون يتهين مثلا تنوف افرت ده خاصة واكور مثلا تبلون تبلون صاخي سري تبلتوي مثلا شين بن اون سبي من قال خاصة قال جوي صار هذاكش علامات نيشان ايش اكو مفاصل او روماتيزم يعني بجني كونكتيف تشو ديزيز سكليروديرما ان رقمونا بيستي هذا مثلا ها اگر هات وديك مثلا ديت كتشويجي ولا بيت كتشوي مثلا دستت بي بيت بي شين بن قال جوي صار عن جوي جوي طازي فيد زيكا بنت هدف مجدوري زيكا ببيني زيكا عندك فحصا بو هبتا كرندا مثلا زيكا بيب حسن بريكا مضاعفات شبه
1: باشا دكتور اف كوري هاني ونف كتشا هاني افتا او مجرب دي
0: بلي.
1: يعني دي كوي و بابوي نسخ روماتيزمي و قهوي هاي
0: بلي.
1: هيج درمانك ورزشك هيا بكتن دكو توش نبيتن يون جيب اگر دي كو بابا هبيتن حتما نوجي دي توش بيتن ات مستقبلي ده
0: بلا تشتي حتمي ده راستينين ايش المفاصل الله بس با عندك تشتي تهين وكو مثلا خارنا مرو في صاخلان بيت كم كرنا جيجارا كيشونيا كم كرنا ورزش كم كرنا وزنية بردامي سر ورزشي ابا همي بنا عاملة هندنا هكو نخوش معرض بيت كوتوشي نخوش روماتيزمي بك هبيت ابا دي خير احتمالي تويت كم كان راستي واحتمال مثلا نخوش مثلا هاكو شو ورزشي ناكت و جوغارا بكيشيت بلكو ايش روماتيزم هاي ديش بيستالي دا دست بكت بس با اگر هاتو نخوش مثلا بردان بسر ورزشي جوغارا كيشاني كيم كت خارني صاخلن بخوت بلكو هاكر ايشان مفاصل دف بيدا بيبدي عمركي مثلا مثلا 40 سالي دا ويبا عن 50 سالي ويبا شنو دي ديار
1: بسا دكتور نسو خير دي كبو بتوي ينجيت ناف خيزانوي دا نخوشين روماتيزمينينا و كسك دبيني توش بیتن یعنی زیادتر گری دویان کسه اوید که دیگو با بیتو یا ناف خزانوی دا نساخی روماتیزمی هی
0: بل.
1: اف کسی هنی جی هر معرضه که توش ببیت
0: ابخو هندک ایشنید هی توی راسینه یعنی شی دیگو باب دیچتا بو بچکی توانا بس با هندک ایشنید هی جی نخیر نه اما بچکی وی هکو خودی دای اما دید گل بیت یعنی نه یا فرضه نه یا شرط تشتکی رئیسی که هکو دیگو باب هبن شني بتشكي واندي معارض بيتك هندك يتين حالات يتين قالك أمد بينن وديك وباب نأخذ شنو روماتيزمي والطبيعينة ش مشكلة نابن وبتشكي توانا جي يتوشي إيشن مفاصل أو روماتيزمي يعني نا يابن دي فجريدة إلا ديك وباب هردو هابن
1: وش دكتور بشتي نساخ قسطوات كاتو ما بشكينين بو كيرنو دركات فعلا في روماتيزم هاي
0: بل.
1: يونجي نساخين جهاب كارينونا درمانا
0: بله
1: چند دو گرینگ اف کسی یعنی یه بردام بی بسر کارینانا درمانا و ادگل خوب یعنی بهلید
0: بله اف بسیاره گله گله گرینگ راستی یعنی نوکه از بجمه نساخت خو مثلا هکون نخوشیوان یا دم دریج بیت یا مزمین بیت ایشن مفاصله با هندی سر بردام بسر علاجی باشتر راستی بود چی چکی بگاف که علاج دی التهابی کم کد علاج نهيلة مضاعفات شبن شكي قالك اش مضاعفات ايش المفاصلة نصاح عولي بيناح حسيت كانجي مضاعفات دي شبن اش نافده اندام متلاشي وكي كيليا ميلوك هستي دل شريون خربي متأثر بن شني نخوش دي احساس بيك في جاب باري كان مضاعفات شبن يا فره نصاح مثلا بردان بسر علاجي خو وراست كو علاج جدا في خوب راست يتناخوشي محتملة هيك وجارك هذه التهابات ناف لشيدا قالك زيدا بيت ومضاعفات إيش مفاصل وروماتيزم يكو خراب تلبيت
1: ولا دكتور حكمين دي عمل ويجي هيف جهي قالك نساخين أفيد شكستن بدرس بي قسطومات يعني بسيرة بمدرس بي أفكاسين شكستن هاي
0: بل
1: كان جو بيتبيه سردان واجب كان وكو طيبت من دي جهان روماتيزمي
0: بل يو فره نخوش بشتي عمليات مثلا هرش كسنه كي بكت علاج طبيعي بكت علاج طبيعي كشوان يعني نقاط مهم دفت نخوش اهتمام بداته نها ما بشتي عمليات بجت ماني خلاص من ياخو عملي كري وخلاص از دي چه بمصنينه خاص هكو هات نخوش مثلا عمليات رباط صليبي او كربيت جوكادا ان مثلا شكستني كربيت يا قلق قلق يا فرق ونخوش بشتي انجي علاج طبيعي بكات بوتشي دو مثلا قوته مفصلي درز بيت يا بهز بيت اف مفصله اف عمليات درز بيت يا دويجي دو ماصول جي ضعيف نبن وتري عضلي ضعيف نبن يا سيجي دو مفصل جي حشك مي قلق جرى نخوش دي عملياتا كات

0: فيستينا بوخچايا اوب باش ترين موبيليات بوخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اڤش لايك و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندني و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسينغ روم و هميج دي فحزو خوزينتا اها كدا صدف سلي بش بيرا مناچي صدف سلي بش جيوت البتا بدوشاكو بير دوشاكو بوليف اش براند نايو بن صدف بو سخلم يولا شتا و خواكو كيل دي فيجا بن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه بهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

0: وفيستي نبخشايا هوب باش ترين موبيليات البخشايت هاي دهر الوري تستكفي أفش لايك يبقى فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رزاندني وافانتشتا هما ديكورات چنة ديكورات النافمالي ودريسينج روم وهميجي ديب حزو خوزينتا اها كده صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيات هيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف اش براند نايوبن صدف بسخلم يولاشتا وخواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدف
1: يال ساندرا هاوينا تا خوشترو قازانجا تا زيداترا خدا سردار كيب ريكا واتصابي فريكا ودار فتا برنافيا خلات دزباجي وبو بشك داري كرني تيرو بشكاندا بو سي جاشت نايب و سي ترومبلين بي ام دبليو اكس 5 ده آيس كريمن بكرا و ايكي بلاشوار بكرا
0: دمه بابت هتا سر موبيلياتا اي ديب دو ماهي كار افرين صدف تنه بو صدف اي چنكيا به هفركه ات موبيليات نافمال دا بجوره ها ديزاين شهانه و جيك دريش اول ديب همي زوقا موبيليات اوفيسا شدت فيد بو همي اوفيسات بردستن دا اوفيس تينا بخچه هيا اهب باش ترين موبيليات بخچه هيا ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابت رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسينج روم و همي جدي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف اش براند نايوبن صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن و سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افرين صدف
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705-225-4774
3: مزارگه زنبیل فروشی جهک پیروزه گونه لدوره اومینا شینوارکیه ده کویت ناف آقار باتیبا لسرجادا گشتی زاخو باتیبا به دیراتی نزیکی 5 کیلومتران جباتی با زنبیل فروش سرحاتیه که اوکید بیجن یه بری 140 سالانه اف مزارگه هبو نها هاتیه پرجان کرن

اديني شاله هدف خزاول مخلص يقول بلا خزاله مصابون بنا شمام وكتر حسنا هذا ما خراب اجرى موسى لا خزال اذا خزال خريبه خزال وخريبي زحمته وادلال خزال كنت مراد الجينات كناك بخلق وشلنا الرئيم ليلة خزال كل ما عليه بشتي خزال أخرى يشرب شبكة جمال وملكة جفاء خزال بخول سينقو بلا خزال عم صابنا جبل قسقا خزال هذا صوتو بلا خزال من إلو بسري خبا از دستم کن برای نمی‌باید سیبام آخوالات ترکو دخزال خریده و خزال او خریدی زحمت و ابلال خزال که ما دمی جنات کن که بخواد ایشان را ایم

يا خاطر قول سلي ما ولا مخذات لي ربنا خذيت سلك لك دينا خاطر قول سلي ما ولا سلي ربنا خذيت سلك لك دينا مش تربو لشبه شاد الشتاء شيء ما لا فارو ايش قاضا زنقا شمي قمانا لا ايوش خرابة لقرنا تلزاني ما لا فارو ما لك بالفاج لا امير كجي تلكينا دبك بني بارا سيماي مسيبابي خلو فارو بخينا او توجاها ما لا باري مجنيا لا

وهذا يسهل أمي خدوء القلت مولاه شباب خذ بإبراهيم شرابي خدوء القلت مولاه شباب له بإبراهيم شرابي قلال أسكري بشاري شتو كتجاري كولي عفا شبيب كأخاري دوسالك بشبكا سبيب له شرف ياخذ دار الله لأولم يوز بكيلي دار بنبا سليماني مسيح البرائم ما هو جميع سيريتي دلوي ودري جميل وشهد جوتي.

0: بيجي سلام ابو همو جيكرانو بوشيتان
1: قالك سباس كاك ابو بكر ايش كلك شي بلا قدر تخش تبي امدي بعدهم بين دبدسكي هوني قطن بابلي هونجي مسوغال يا جونيور دو قطاي دي قطن وهي كان دي هر قطن حتو تشكريك تي دانامي دي ها جورا كودي ساكني تبلوخو كان بيشاكو غريكي دي قطن حتو كان توس وكي اولي ليت كان هكا دي طيسي جهة دي قطن شكي اوي تبيت بيتا ناكو بيجن ببيتا وكي توزي لبيتن بشتي والتي كو تشكريك تي دانامي دي اينن ابي كلي كان انا بوطاكي ودي هر دستي خود بوطايدان دي هدي هدي دستي خود بوطايدان دا او توس چيتا امانا كي دا يان كود ناف قماشي راب چيتا ناف بوطاي را دا وكي يو قطمي وكي صفين كاكيا او موي دي اين جارا كودي قطنا با او سر كفتي دي قطنا حتى همي ولد كان وهميت نوباطي دو كتا خوري بشين جدا اينن اوي اقول بيجن كلي دي اينن كانت نوف ايدي دو كل دانكي دو بوشي دي اينن كل كيفكي سلوي اخني يتني ابي زراف بنوي دستك جنكي دو دي دو سجور تهلين تو اينت ما بينا هدو

ميجيلان كي تخو دي إينيتوبات أو كل ديب ميجيلان كي تو إيفانيسيان بيني جاف كل داي بربسك غدو يتخوش تبي أميلاكا عندك بني بابس عندك بني سنجاق بربسك أميلاكا وكي تلاكو دو طوكريا يا زرافا جنكت كانت بار بيتوخورا شهر دولاي تريد خو كود بيجنا ويلاي ويلاي بريتي بسك دي كانت بار بسكورا دوكو نوف جوفي جنكي كو بيجنوا ميوب دانا لايكي هندك جنكي دولمت وان بار بسكو زير وزيوا بخو تشيت كان داف زيرنجرا و بحنتي تشيت كان ابي زنجيني وانا يديش قاف سنجاق قبل قبل سيكي بخوت كرن تخني ما هي دي فرق قرفل روش تكبو نوف جنكيت كردو دوت وقتي دا جنكو لو هيك تفنخو كنت كر و افقر فلا وكي بزمارة كيا سلك يزرافا سلك دي بحناو هندك جارا موكاك جيت كانت نوف داو فاتا تشيكنج زيري يان زيفي جنكي لو يزراف كرت توي لو يدفنا خورو اوي كونكري لو يدي يبحن تمينيتا سال لو يدفنا جبو جونيه و اكو بجن جونيه كدو سالو تشو بجنكي سالو سيموتي توي جونتا ديوت كر اف قرفلتا قرفلا هندك وب كورتينا نو كجي نوف كل دو قلقو كيبي بس هيش تو نوف هنده ملتو يا ماي خزيمك اواجي اوميده كي جانيه يه تيتاب كور اينان شينو قرفله و توتا چكرن زيري يان زيوي هل بزيرنگر چهت كن يو پيكوتيش كوانا كيو لوهكي وي كوانيه بردايو لوه دي پارچه که پحن پیوت مینیتنو او پارچه پحن یا نخشاندیا هندک مورکت هیر یا جان تندک جهارا آسد کنو بنویجی هندک رشالو کت هیر هندک خلکت بچیک ود پیک و گرد دنو جنکه خزمت که ندفنا خو لوی کنالای دفنه یا کنکری جه قرفلیو لایه که دفنه دا شور بید و حتی هیتا یعنی او خزیم دا شور بیدن سال ایده حتی تا تا سالی بایه او ریچالوک پی و لقیان او جیبو جانیه و سلوچا و جنکه پیته تاتنا برچاف ما دیف خزیم که را ما های اران اپ پی با گلکو که ما که ما یا گلی بی اران دفنه اوه خزیمه که مازنه لی اوه جه خوی تایبت هیه او جی او گوشتت نا برا هر دو کند دفنه را خمخم که کند کرنو وی رانه دیکنه و دفنه آوان دا شورد بو بیتا سر دف دوه جنکه و هند یا مازنه که گلک جرا جنک زادی گاشکیت ناف کوانه وید را کتا دوه خدا لی اف ارانا ناف کردو گلک یا کیم بو نو کهش تو اندملت و هی هر او نمایا نو کهش یا ناف عرب و مایز هنده جهات گلک جارا جنکا جهاتی